0: كل راك لورتا ساكرون كومستي
1: ترباس كيتا الناس كنا لوراستي سبرو سمام توكي سينيا كيستي مان قفايتا تاني
0: اي كسارة كيتا سنة يا خوما تك فياسك جيان بي فياسك جيان بي فياسك جيان بي فياسك جيان بي فياسك
2: جيان بي يا نسو بورتو ماس
3: ناس كيتا جايس اسيك